0: انا كامبي وانا كهرون تتابعون تتاقي من هاتا ماركا ماركا تشيرينا كوت كوت قينا كان قما ويتقينا كان وكما وام سران تتاكرا كويلتا الواق انت تينا وتكو قما ويتقينا كامبي سران تأسينا بوني وانا كامبي سا ويتابت أسيدا بوني هيكي خيل كويلا كانك جاستي انكاكينيا سران نيان وانا كامبي كما تام ويتابت أسيسا بون وتكو قما ويتقينا كامبي تشي كان جاي كسينا خيل كويلا كانك
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Ucamaraki, Internet Taip Namawa.
2: Utjavinakamar, Wairampi, Kuska Purinta Taski.
3: Suite Apreta.
1: Suite Apreta, Radio Éxito, Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymarabaki Chavimpi, Kutanini.
4: Radio Éxito, líder en información y noticias.